شوف اللي كذا ما تيجي لما تسد تيجي لما تدوس السوق شوف لك السماء النور الشمال ديالك راه كنقول راه شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يجي يزيد راه غادي يعطيو واحد